حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

0: تأخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

الصحة النعمة اللي ما تتعوض، وحتى تحافظ على هذه النعمة حاول تعتمد على أشياء بسيطة واختيارات أساسية بيومك، مثلاً نوع الطعام اللي تتناوله أو تنام بساعات كافية ولا تتخلى عن الحركة. فهذه الأشياء البسيطة إذا كانت ضمن عاداتك اليومية راح تحافظ على صحتك بالمستقبل.

الاعتذار شجاعة. ومو كل اعتذار يعني أنه أنت على خطأ. أحياناً نعتذر لأن العلاقة أهم من الانتصار، أو لأن نريد أنه ننهي سوء الفهم مع الناس اللي نعزهم. فالاعتذار مو دائماً ضعف، أحيان كثيرة يعتبر هو علامة من علامات النضوج.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

أحلى صباح الخير لكل متابعي AUIBFM 101.5 ولكل أصدقاء بالعربي. مشوار جديد لأسبوع جديد إن شاء الله يكون حافل بتوفيق لكم بكل مجالات حياتكم. نلتقي سوا بمجموعة من الأخبار على السريع لشارعنا العراقي ونحكي عن اللي يهمنا، نكتشف معلومة جديدة، نسمع أصواتكم ونشوف شنو اللي يصير بهذا العالم من غير أنه الزمن يأخذنا إلى مكان بعيد حتى نعرف أصل الأشياء. ضيفوا لكل هذا اليوم ويانا ضيف مميز راح يفتح نافذة على أهم الحواس اللي موجودة عندنا واللي هي البصر، شون نحافظ على نظرنا وشون ممكن أنه نعتمد الفحص الدوري. هذا طبعا اترقبوا بالنص ساعة الثانية من بالعربي. إذن نتمنى أنه تبلشون ويانا بطاقة حلوة وتخليكم على السماع على 101.5 بلش المشوار ضمن بالعربي. وتحية حلوة لكم من الإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا هجس، تحية من دانيال ومني سهاد ربيع وأكيد مخرجنا عمر جهاد.

معنا بالعربي، وأكيد أول مشوارنا رح يكون مع صباحك على السريع ومجموعة من الأخبار المحلية، وأكيد أبرزها رح يكون حاضر ويانا. وبصراحة اليوم الأخبار كلها تفرح، كل الأخبار اللي تخص هذا الصباح حلوة. يعني حنبشركم بالأجواء، وحنبشركم أنه إحنا فزنا، وحنبشركم أنه أكو عطلة أحسن من هيك شيء ما تحصلون. مو يومية يصير هذا الشيء، بس على العموم إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للكل بأخبار دائما تفرح الجميع. بدءا الشتاء قادم للعراق، وعلامات تبين يوم الاثنين إن شاء الله حسب التوقعات للهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اللي توقعت أنه رح يكون أكو تساقط للأمطار وانخفاض بدرجات الحرارة بهذا الأسبوع تحديدا. اليوم الأحد الطقس صحو على العموم، وأكو بعض الغيوم بالمنطقة الوسطى ودرجات حرارة تبقى مقاربة ليوم أمس. أما يوم غد الاثنين طقس غائم جزئي بالمنطقتين الوسطى والشمالية وصحو بالمنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات على العموم عن هذا اليوم. والثلاثاء رح يكون الطقس غائم، يعني الاثنين غائم جزئي، الثلاثاء غائم إن شاء الله بالمنطقة الوسطى، وتتواجد الغيوم بالمنطقتين الشمالية والجنوبية. وحسب ما قالوا أنه الانخفاض يبلش من يوم الثلاثاء والأربعاء، المفروض يكون أكو تساقط لزخات مطر خفيفة وتكون رعدية أحيانا بالمنطقة الوسطى. أما عن تعطيل الدوام الرسمي، فالبارحة أصدر مجلس الوزراء قرار لمؤسسات الدولة أنه راح تكون أكو تعطيل الدوام الرسمي ابتداء من يوم الأربعاء 30 أيلول وحتى يوم السبت 23 الأول المقبل، أكيد احتفاء بأيام السيادة لجمهورية العراق. فدام العراق بعز ونصر إن شاء الله بسواعد أهله.

وبالمباراة النارية اللي عشناها البارحة، طبعا هذا الحكي إذا ينوصف فينوصف بالشوط الثاني. الشوط الأول يعني خلينا نقول طبيعي، ماكو شيء، وحتى انتهى بالتعادل السلبي، بس على العموم يعني كانت النتيجة أكثر من رائعة ومرضية للجمهور العراقي اللي تواجد بالمدرجات، وللجمهور العراقي اللي متابع من كل مكان ومن كل بقعة من الأرض ومن العالم، اللي هو مآزر لأسود الرافدين. منتخبنا صعد لكرة، طبعا منتخبنا لكرة القدم صعد مركز 62 عالميا والثامن آسيويا بالتصنيف المباشر، بعد ما فاز على الكويت البارحة 3-2، وبالجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي الخليجي 27 اللي هي حاليا مقامة في جدة. طبعا بالمناسبة يعني الجمهور احتفل هناك بطريقة تخبل وجذب كل الأنظار من كل يعني المنتخبات اللي موجودة، أو الجمهور لكل المنتخبات اللي موجودة كانوا يصوروهم. على العموم يمثل هذا المركز الجديد تقدم بمرتبة واحدة عن آخر تصنيف رسمي صدر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ب20 تموز 2026 لما كان العراق بالمركز 63، ويبقى الترتيب المباشر غير نهائي إلى أن يصدر التحديث الرسمي ب27 الأول إن شاء الله. حاليا تتصدر إسبانيا آخر التصنيف الرسمي، بعدها الأرجنتين وفرنسا وإنجلترا، ثم البرازيل خامسة والمغرب بالمركز السادس.

0: إذن متابعين وياكم، وخلينا نقول طبعا من ضمن الأشياء اللي موجودة ويانا نروح للمحافظات واللي موجود بها. من ضمنها الناصرية احتضنت مهرجان دولي للتسوق والترفيه اللي أقيم بالمحافظة، وبمشاركة يعني اللي عرضوا من داخل العراق وعدد حتى جايين من مصر ومن اليمن وسوريا. شاركوا بهذا المهرجان، عرضوا منتجات وسلع مختلفة ومتنوعة، وحتى المأكولات الشعبية اللي كل واحد يعكس عن ثقافته وأيضا ما موجود وينعرض في بلده، وكانت فرصة للتعريف بالمنتجات وتبادل خبرات وثقافات تجارية، فكان مهرجان لطيف ورائع.
1: ومن الأخبار الصباحية أيضا، تعمل محافظة البصرة عبر مركز لجمع وحفظ المخطوطات والكتب النادرة المرتبطة بتاريخ المدينة ضمن مشروع يهدف إلى حماية جانبها التراثي العلمي الفكري وحتى الأدبي، وكذلك إتاحته أمام الباحثين والدارسين وصولا إلى تحقيق عدد من المخطوطات وكذلك نشرها.

إذن صباح العافية لكل أصدقائنا اللي متابعين ومتواصلين ضمن بالعربي أيو أي بي أف أم. صباح خاص ويعني بطريقة محسوبة جدا حتى نكون واضحين ومضبوطين بالقياسات ويا المهندسين كلهم. صباح الخير للمهندسين جميعا وأكيد لمهندسنا الرائع وزميلنا ومديرنا عمر. صباح الخير والعافية أستاذنا الغالي، وأكيد نتمنى لك يوم حافل بكل الأشياء الحلوة اللي تتمناها، بما أنه إحنا بلشنا بأشياء حلوة فإن شاء الله هذه الطاقة الإيجابية توصل للكل.

معنا إلى فقرتنا التفاعلية برفقة طلابنا وأيضا للي بعد يحفظون بذكرياتهم من المرحلة الجامعية، يشاركونا بآرائهم وتجاربهم حتى يفيدون بها باقي المتابعين. طبعا هاشتاغ طلاب، واليوم راح نخليكم بمكان معين.

معلي هاشتاغ طلاب، واليوم راح يكون يعني الهاشتاغ لو كنت مكانه. هنا راح نفترض انه انت مثلا تشوف موقف يصير قدامك وانت متأكد لو مكان هذا الشخص ممكن يكون تصرفك مختلف تماما، او لو انت مريت بشيء معين وصار حديث معين، فانت ممكن لو كنت مكان هذا الشخص راح يكون حديثك تماما مختلف. ايضا بعض الامور اللي ممكن تكون موجودة او داخلة بحياتك الجامعية، شلون ممكن تتصرف بها وشلون تكون طريقة تفكيرك. وممكن يعني هذا نقول أنه ينسى الشخص يشوف الحياة من مكان مختلف، يعني أنت ممكن تشوفها بطريقة والشخص الآخر بطريقة أخرى. هذه الافتراضات تخليها ببالك لو مثلا تنتقد أو تحاول تكون مكان الشخص المقابل. ننتظر آخر موقف صعب ممكن مريت به أنت أو شخص مر به وكنت أنت تفترض لو مكانه شلون تتصرف، خصوصا بالجامعة.

إذن شاركونا أراءكم، لو كنتوا مكان الشخص شو تسوون؟ يعني مر عليكم موقف حكمتوا عليه من برا وبعده بعدها يعني فهمتوا أنه سبب تصرف هذا الشخص، ممكن أنه تفضل أنه تقول لصديقك الحقيقة حتى لو كانت صعبة، أنه أنت هذا الموقف كان المفترض أنه يتصرف بهالطريقة. شو وقت تتدخل بمشكلة شخص آخر، وشو وقت تتوقف وتقول هذا الشيء خصة ما لي علاقة؟ يعني أنت افتراضا ممكن بينك وبين نفسك واكو شخص لا ما يوقف عند هذا الحد، وانما يروح لهذا الشخص ويقول له انا مكانك هالشكل تصرفت او هالشكل جاوبت. فهم الناس يبدي بمحاوله رؤيه الامور من مكانهم، فانه هذا الافتراض ممكن يكون صحيح حتى تعطي للناس حقها وتبرر يعني مستوى التصرفات اللي موجوده عندها. بس هل هذا بمعنى اخر انه ممكن يوصل حد التدخل؟ شو وقت نتوقف وشو وقت ممكن تفيد الشخص المقابل لو كنت مكانه؟ خلينا نسولف شوية عن هذا الموضوع، وأكيد حسب تجاربكم خصوصا بالمجتمع الجامعي. 6-2-9 للي يحب يشارك مباشرة ويسمعنا صوته وهذا أكيد يسعدنا. أما اللي يحب يدز واتساب فأكو رقمين خصصناها لرسائلكم الصوتية أو حتى إذا كتبتوها، ننتظرها على الآسيا 0-7-3-8-2-9-3-8-9-7. هذا الآسيا أكرره 0-7-3-8-2-9-3-8-9-7، أو إذا حبيتوا على الأثير 0-7-8-3-5-9-8-7-5-4-2. مرة أخرى 0-7-8-3-5-9-8-7-5-4-2.

أكيد متابعين ضمن هذا الصباح إلى فقرتنا الصحية، وخلينا نتمنى الصحة والسلامة للجميع بدون استثناء، بس بعض الأشياء البسيطة إذا اعتمدناها ممكن أنه نحافظ على هذه الصحة لأطول فترة ممكنة، وعلى المدى البعيد راح نكون بصحة أفضل من أقراننا بالعمر. مثلا وجبة الإفطار اللي هي مهمة جدا، وهذا ما راح نختلف عليه لا إحنا ولا أنتو، بس خلينا نعرف أنه شنو الفطور الصباحي اللي ممكن أنه ينطي لجسمك عناصر غذائية هو يحتاجها، وبالتالي حافظ على طاقتك وعلى شعورك بالشبع لطوال اليوم، وممكن أنه يفتح لك باب أنه أنت تحافظ على وزنك وتبتعد عن السمنة، وبنفس الوقت أنه تبني عضلاتك بطريقة صحيحة وعظامك بطريقة أفضل. خلينا نبلش أنه خلال فترة النوم أنه جسمك يستخدم الوقود حتى يحافظ على وظائفه، بالتالي رح ينخفض عندك مستوى السكر بالدم ومخزونات الجلوكوز بشكل كبير بحلول الصباح، يعني لما تقعد من النوم. لذلك أنت تحتاج وجبة الفطور، وهذا الشيء مهم جدا حتى تنطي لنفسك طاقة تبلش يومك بطريقة أفضل. وهذا يشبه السيارة، يعني عندك سيارة إذا ما فولها بنزين مستحيل تقدر تمشي بها أو تكمل طريقك للنهاية. وهالشكل أنت بتناولك للفطور راح تزود نفسك بالوقود وتزيد من مستويات الطاقة. مثلا تقدر تخلي الحليب جزء من صباحك، تختار يعني الأكل الصحي اللي بيه العناصر الأساسية اللي تكمل بيها الجسم، وأيضا ينطيك طاقة لطول اليوم مو بس خلال وقت الصباح. أيضا خلينا نذكر أنه إذا أنت من الطلاب أو إذا أنت من الناس اللي تشتغل وشغلك يحتاج منك أنه تفكر وتركز وبعدها تأدي هذا العمل، أو حتى تحتاج تحرك عضلاتك وجسمك، يعني تحتاج الحركة خلال العمل، فبالحالتين أنتوا تحتاجون أنه تكون وجبة إفطاركم صحيحة وغنية بالمواد الأساسية. وخلينا نتفق أنه إحنا مقبلين على مدارس، فالأطفال لا تهملون وجبة الفطور نهائيا، عودوهم حتى إذا هم ما يحبون هذا الشيء، فبالبداية حتى لو بأشياء بسيطة وانطوهم اللي ياخذوا وياهم يعني لما يجوع ياكل، وخلي يكون الأكل يعني قدر الإمكان مفيد إله. أما إذا يعني نقول أنه من الناس اللي هو يحب الفطور، فحاولوا تعودوا على الأشياء الصحية والجيدة. ليش؟ لأن هذا راح يساعد أنه يبني العقل بطريقة صحيحة، وراح يساعده خلال وقت الدراسة أنه يعرف يجاوب، يعرف يركز ويا المادة ويستوعبها ويهضمها. أما بالنسبة للي يشتغل فأكيد يحتاج هذا الشيء حتى يقدر يشتغل براحة.

معنا أكيد بالعربي، وسوى ناخذكم بالحرم الجامعي نتعرف على ما موجود من فعاليات نشاطات وآخر الأخبار.

معنا ضمن الحرم الجامعي، وخلينا سوا نبلش وياكم من كلية القانون ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد، اللي أتاحت فرصة جديدة لمحبي الدراسة ضمن هذه الكلية وفي الجامعة. هذه الدراسة مسائية من الساعة 4 حتى 8 مساء وفق الضوابط الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. واللي يحب يعرف مزيد من المعلومات حول هذه الدراسة، الاتصال على 6-27 أو 6-28. وأيضا ضمن الأخبار اللي موجودة ويانا، الفضاء الأمريكي في الجامعة الأمريكية في بغداد يستضيف يوم السبت المقبل 23 أكتوبر قمة تفاعلية تحت عنوان لماذا يهم التواصل قمة الجيل القادم، وتحديدا في الساعة 9 صباحا وتستمر حتى 12 ظهرا. وتهدف القمة لاستكشاف أهمية بناء شبكة من العلاقات لتطوير المستقبل الأكاديمي والمهني من خلال تقديم استراتيجيات عملية تساعد المشاركين في بناء علاقات مهنية مؤثرة.

وأيضا خلينا نذكر للي يحب يكون ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد، هناك فرصة للي ينضمون من خلال دراسة برنامج الماجستير بالتربية في إدارة وقيادة التعليم العالي اللي انطلق فعليا ضمن الجامعة، وبتحديات واقعية يتعلمون مباشرة من قيادات جامعية ذات خبرة ويطورون المهارات اللازمة لإحداث تغيير هادف في قطاع التعليم العالي.

وأخيرا خلينا نذكر باختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية في الجامعة الأمريكية في بغداد. هذا الاختبار مهم جدا إذا حبيتوا تنضمون وتكونون ضمن طلاب الجامعة الأمريكية بكل الكليات اللي موجودة ضمن أكيد الاختصاصات المختلفة. وطبعا حتى تقدموا للاختبار فالحجز حاليا متاح رسميا، وحاول تستفاد من خصم 50% ضمن عرض الحجز المبكر. فإذا حجزت مقعدك مبكرا راح تخطو خطوة جديدة برحلة إن شاء الله تكون موفقة مع الجامعة الأمريكية في بغداد.

0: the first track to the last, AUIBFM 101.5 makes good music last.
1: تحيالي كل متابعي AUIBFM 101.5. العين هي نافذتنا لهذا العالم، وبيها نشوف الوجوه اللي نحبها، ألوان هذه الحياة الحلوة، وتفاصيل صغيرة ممكن تصنع الجمال ليومنا وحياتنا بالكامل. بس إذا إحنا نشوف، هذا معناه أنه نظرنا سليم أو لا؟ طيب أنت تفحص بصرك؟ تتأكد إذا أكو مشكلة أو لا؟ والمفروض أنه نفحص على طول؟ لو مو ضروري؟ هذه الأسئلة وغيرها راح تكون ضمن حلقتنا لهذا اليوم، وضيف عزيز علينا راح يجاوب عن كل هذه الأسئلة ويفهمنا شنو أهمية الفحص الدوري للبصر. رحب وياكم بضيف بالعربي فاحص البصر مؤيد وليد الجنابي. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا ست سهاد، صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين. طبعا فحص البصر هو جزء مهم جدا من حياتنا، مثل ما تفضلتي حضرتك العين بوابة إلى العالم، زين، وفحص البصر هو بوابتنا للعين. حلو. لذلك هو كلش مهم بحياتنا.
1: طيب أكو أشياء ممكن يكشفها فحص البصر الدوري لو يعني مجرد أنه مشكلات معينة يشخصها طبيب العيون؟
2: فحص البصر هو جزء ما يتجزأ من طب العيون. طيب. فحص البصر يكشف حدة البصر، يكشف الحول، التوازن بين العينتين والتعاون بيناتهم. ودائما لازم الشخص يسوي بانتظام، مو شرط انه الا يتبين عنده مشكله.
1: زين، بمعنى انه اذا اني اشوف زين وما عندي اي مشكله بعيني، هذا ما يبتعد او ما راح نبتعد عن انه لازم يكون اكو فحص يعني كل فتره حتى اتاكد انه هو تمام.
2: ست سهاد، اكو بعض المشاكل اللي تصير بالعين تدي بشكل تدريجي، يعني مو شرط انه مباشره تاثر على النظر يلا الشخص يحس بيها. لذلك انه احنا لازم كل فتره نسوي فحص دوري. زين، وهاي النقطه مهمه، اكو مرات مشاكل انه تبدي تدريجيا، الشخص يبدي يفقد نظره بشكل تدريجي. زين، الدماغ يتكيف ويا هذا الضعف، يعني ما راح يحس على الشخص، ما راح يلاحظه، وبالتالي راح يكون الفحص الدوري كلش مهم.
1: طيب كلش قد استاذ مؤيد، يعني كلش قد اني اقدر افحص دوريا واتاكد من سلامه البصر؟
2: ماكو رقم يعني محدد ثابت انه انا كلش قد افحص، تختلف بالنسبه للعمر، يعني الاطفال عن الشباب عن الكبار، اذا اكو امراض اذا ماكو أمراض، إذا أكو تاريخ مرضي بالعائلة، أو إذا ماكو، إذا أني ألبس نظارة، أو إذا ماكو ألبس أو ما ألبس العفو. زين، يعني مثلا بالأطفال، يعني الطفل بداية المدرسة لازم ينفحص قبل المدرسة، قبل عمر المدرسة. زين، الشباب لا، فترة أكثر. زين،
1: طيب.
2: الكبار بالسن اللي عنده أمراض مزمنة اللي يأخذ أدوية.
1: أستاذ مؤيد، إحنا متعودين أنه إلا واحد يوصل مثلا، يعني نقدر نقول أنه عنده معاملة معينة أو ينطلب منه رسميا من الجهة معنية أنه روح افحص، يلا يروح يفحص. يعني مثلا طالب يدخل المدرسة لازم يفحص، يلا. نفس الحالة إذا تخرج يعني من المدرسة وراح للجامعة لازم يفحص، أو إذا وظيفة، إذا للسياقة، فما حد يروح الحالة يفحص، لا، إلا ينطلب منه رسميا ويتململون من هذا الموضوع.
2: لا بالعكس، هذا روتين كلش خاطئ. يعني احنا لازم مو الا ينطلب من عندنا يلا نفحص، لازم احنا ندير بالنا على صحتنا.
1: نعم.
2: صورة عامة، الفحص الدوري كلش كلش كلش مهم. زين، حتى اكو كلش هواية امراض تبدي يعني بدون اعراض، حتى يعني انا ما احس عليها الا صاير عندي مشكلة حقيقية، انا ما انتظر المشكلة يلا افحص. انا لازم مباشرة، سامع يقولون الوقاية خير من العلاج، انا ما انتظر هيصير عندي شيء يلا اروح افحص.
1: أستاذ مؤيد، أكو رسائل معينة من العين، مثلا مرات واحد من يقول راسي يوجعني، يقول له مثلا أنت صار لك هواية دا تتفرج على الموبايل أو دا تشتغل هواية على الحاسبة، فهل أكو فعلا إشارات معينة تأكد أنه العين تعبت أو تحتاج لمتابعة من قبل فاحص البصر؟
2: أي بالضبط، أي الرسائل اللي ممكن تكون مثلا تشوش بالرؤية. زين، أو صداع، خصوصا وراء العمل ساعات طويلة أو التركيز، وخصوصا بالأعمال القريبة، الناس اللي يستخدمون أعمال قريبة، أعمال مكتبية، قراءة، كتابة، موبايل أو خياطة، أي كان العمل القريب. زين، إذا شخص بدأ عنده صعوبة بالتركيز أو القراءة، أو بدأت النقاط بالكتابة عنده تختفي أو مو واضحة، أو
1: تشويش،
2: بدأ يحتاج يقرب الكتاب أو يبعده كذلك. زين، هاي النقطة مهمة خصوصا بالأطفال، أنه أنت إذا عندك طفل بديت تحس أنه هو يقرب الكتاب من وجهه أو الآيباد أو الموبايل.
1: نعم.
2: زين، هنا مباشرة لازم مباشرة نسوي له فحص نظر. او اذا شفنا الشخص يرمش هوايه زين او يحتاج يفرك عينه اكثر من مره يعني بشكل مو طبيعي زين هذا هم دليل على انه العين معناها تقول لك اني محتاجه فحص.
1: طيب هنا راح ننتقل لجانب اخر لانه اكو ناس يخلطون هوايه بين فاحص البصر وطبيب العيون، يعني ما اعرف مثل هذه الرسائل اذا وصلت وتوجه لفاحص البصر، هنا الخطوه صحيحه لو يحتاج طبيب عيون وشنو الفرق بين الاثنين؟ يعني شو وقت نتوجه لفاحص البصر وشو وقت لازم نروح لطبيب عيون؟
2: سؤال حلو. فحص البصر وطب العيون واحد مكمل عمله للثاني.
1: طيب
2: فحص البصر يعني مختص بتقييم الرؤية، تصحيح الضعف، الخطاء الانكسارية اللي هي قصور بعد النظر أو الاستيغماتيزم، وصف النظارات، العدسات اللاصقة زين. وهو أصلا إذا يعني لما الشخص يسوي فحص بصر إذا عنده مشكلة أو شيء مو طبيعي بعينه مباشرة فحص البصر راح يحيل الطبيب العيون.
1: نعم.
2: أو إذا الشخص مباشرة توجه لطبيب العيون، طبيب العيون مباشرة راح يسوي له فحص بصر. فحص البصر هو فحص أولي.
1: نعم.
2: لكل أمراض العيون، يعني الشخص مهما يكون عنده لازم بالبداية يسوي فحص نظر زين. لذلك هما جزئين ما يجزون بعض، طب العيون أو فحص البصر مرتبطات ارتباط وثيق ببعضهم،
1: مكملين لبعضهم. طيب خليني أروح لجانب آخر اللي إحنا متعودين عليه، يعني أنا اليوم تعبت عيني وأريد نظارات، فيعني أنا شفت أنه بالنظارات ممكن أرتاح أكثر، هذا رأيي الشخصي، فتوجهت لفحص البصر طلبت منه يفحص بصري ويحدد لي نظارات ينطيني إياها. يعني هذا الموضوع برأيك شيء طبيعي لو أنه المفروض اللي يحدده هو فحص البصر أو حتى الطبيب؟
2: مو بالضرورة، يعني إذا أنا محتاج نظارة رحت لفحص البصر فحصني قال لي محتاج نظارة فأني أحتاج نظارة بقت. إذا أنا عندي تاريخ مرضي وعندي أمراض مزمنة أو أخذ أدوية معينة هو فحص البصر أكيد راح يسألك هاي الأسئلة، وإذا يشوف أكو شيء مو طبيعي راح يحيلك الطبيب العيون. إذا ماكو أي مشكلة والأمور تمام والفحص طبيعي زين راح نبقى فقط عن النظارة.
1: طيب هذه النظارة ممكن أنه تساعد تقلل الإجهاد على العين أستاذ مؤيد؟ يعني تساعدني إذا أنا مثلا شغلي
2: النظارة هي مجرد وسيلة حتى نشوف أفضل. النظارة أكو كثير من الناس مستهمين الموضوع بشكل خاطئ، النظارة أنه أنا ألبس نظارة ورا 6 أشهر خلاص أنزعها يتحسن نظري. النظارة مو علاج، النظارة وسيلة حتى نشوف أفضل، نلغي الأعراض المزعجة اللي هي تشوش الرؤية، ضعف النظر، الصداع، الإجهاد، الدمع اللي يصير بسبب التركيز زين. بس النظارة مو علاج، النظارة مو حل دائم، يعني مو حل جذري أنه أنا ألبسها عندي ضعف يصير عيني زينة، لا. النظارة فقط هي وسيلة مساعدة حتى نشوف حياتنا بشكل أفضل،
1: لكن تركها أو إبقاء عليها هذا ما يحدد الشخص نفسه، اللي يحدده هو فحص البصر بعد ما يفحص درجته ممكن إيش قد تكون، صح؟
2: بالضبط. لذلك الشخص اللي يلبس نظارة يعني لازم يكون عنده التزام بمواعيد الفحص اللي يحدد لها فحص البصر أو طبيب العيون.
1: طيب.
2: حتى إذا أكو تغييرات أو يحتاج يغيرها.

0: الزائد همين مو زين، همين يسبب صداع وتعب للشخص
1: طيب
0: كبداية. ورا شهرين ثلاثة ممكن تغير درجته، ياخذ درجة الوضوح اللي هو يحتاجها. وقع إذا هو عنده مشاكل يعني، أو إذا هو يعني العمر همين هنا يحكم عندنا، يعني بالأطفال يحتاج لهم متابعة أكثر إذا عنده مشاكل بعينه أو ما عنده. يعني مثلا بالأطفال أكو شيء إحنا نسميه كسل العين،
1: نعم
0: زين، اللي هو ضعف يصير بإحدى العينين أو باثنيناتهم،
1: نعم
0: خلي الحدة البصرية للطفل مو كاملة، الطفل ما يقدر يشوف بالوضوح اللي هو يحتاجه مع النظارة. طبعا هذا يحتاج لمتابعة دورية وتمارين خاصة وفحص دوري أكثر من غيره. الناس بقد الكبار مثلا، الشخص اللي عنده سكر على سبيل المثال، والسكر مالته ما مستقر، السكر عنده متغير، هذا يحتاج لمتابعة دورية. عند كل تغيير قوي بالسكر، نزول أو صعود، لازم وراه يفحص نظرة، وياها طبعا متابعة طبيب عيون حتى يفحص داخل عينه ويتأكد من شبكيته والعصب.
1: طيب شنو حقيقة أنه أنا إذا لبست النظارة، وهذا مفهوم يمكن شائع عند يعني أغلب الناس، أنه إذا لبست النظارة راح عيني تتعود عليها وراح أبقى محافظ على نفس المشكلة، فخليني أعتمد على العين نفسها ونظري يكون أفضل.
0: النظارة يعني أو صحيح تسوي تعويض، بس هو ما راح تصير الوضع أسوأ. العين لما الشخص ملابس نظارة تشوفه بشكل كلش مشوش، لما يلبس النظارة ويشوف الرؤية الحلوة، الرؤية الصافية، الرؤية اللي هو يحتاجها، ويتعود على هذا الوضوح، لما الفترة الأولى أول ما يشيل النظارة حيحس إنه الوضع تدهور، بس هو مو تدهور، هو عينه راح تقارن بين الرؤية الحلوة اللي كان يشوفها والرؤية البشعة، خلينا نقول اللي لما يشيل النظارة، زين.
1: طيب
0: فهذا الفرق الكبير بين الاثنين حيخلي الشخص يحس كأنه عينه صارت أسوأ، بس هو بالحقيقة مو صارت أسوأ، عينه قبل النظارة هيك كانت، زين. وهاي هم النقطة زين، إنه إحنا الشخص اللي يلبس نظارة بده يلتزم بيها إذا كانت نظارته من النوع الدائمي، لأن إحنا عندنا نوعين، عندنا نظارة ممكن تكون دائمية يلبسها الشخص طول اليوم،
1: نعم
0: ونظارة مؤقتة على قد التركيز أو
1: ممكن
0: القراءة.
1: لشغل الموبايل أو غيره. طيب أكو
0: بالضبط
1: نظارات جاهزة
0: بالضبط.
1: أستاذ مؤيد بالسوق، يعني نلقيها وحتى كاتبين عليها درجات، أو هو يعني الشخص اللي دا يبيعها وكأنه أي حاجة موجودة تنباع كسلعة، يعني هذه أكو ناس هم تشتري من عندها وتقول والله زينة، يعني خليها على عيني أني زين أوكي دا أشوف بها فيشتريها. هذا الموضوع يعني ما أعرف مدى صحته وشون ممكن يأثر على العين.
0: النظارات الجاهزة بها أنواع، أكو نوعيات هاي اللي تنباع بالشارع، نوعياتها كلش رديئة، خامة المادة اللي مصنوعة من عندها مو نقية، وبالتالي هاي تسبب مشاكل للعين، يعني لا يعني ما إلها أول ولا تالي. لذلك أنا كلش أنصح الناس إنه تتجنبها، هاي نقطة. نقطة ثانية، إنه إحنا الشخص بصورة عامة يعني 90% من الناس اللي يمرون علينا عند اختلاف بين درجة العين، النظارة تجي العين هاي الجاهزة تجي العينتين نفس الدرجة. فإذا الشخص ما عنده مشكلة، يعني ما عنده فرق بين العينتين، العفو، يعني العينتين عنده نفس الدرجة، ماكو مشكلة إنه إذا يلبسها فشي ديسبوسبل، شي مؤقت، على قد إنه أني لحد ما أرجع مثلا للبيت ناسي نظارتي أرجع نظارتي الأساسية، ماكو مشكلة، بس مو إنه يستخدم النظارة
1: يعتمد
0: طول
1: عليها.
0: الوقت ويرجع اعتمادي الأساسي، لا بالضبط،
1: طيب
0: كلش مو صحي.
1: إذا أستاذ مؤيد، يعني من العادات هم اللي موجودة عندنا، يعني من ضمن الأشياء اللي نشوفها وحاليا بوجود الإنترنت والسوشيال ميديا، أكو ناس تطلع يعني ما أعرف إذا اختصاص أو مو اختصاص، بس تعطي تمارين مثلا للعين أو تعطي وصفات معينة أو تنصح بجانب معين يخص البصر وشون ممكن أنه نحسنه أو شون ممكن أنه نتخلى عن النظارات أو نضيف أشياء معينة، مدى صحتها وشون ممكن أنه نوعي الناس بجانب أنه يأخذون المعلومة من الشخص الصحيح؟
0: ماكو تمارين معينة نهائي تحسن النظر، هاي المعلومة خاطئة. أكو تمارين معينة الناس معينين، يعني فقط تقريبا للأطفال، اللي هي تساعدهم على التركيز. أكو أطفال عندهم صعوبة بالتركيز أو بالتقارب أو حركة العين سوا، أو عندهم حول أو كسل بصري، زين. أكو تمارين خاصة فقط للأطفال تساعد على تقوية عضلات العين، أما تمارين تقوي النظر لا، ماكو هيجي معلومة. أكو فد طريقة استخدام معينة بس مو تمارين،
1: نعم
0: يعني تساعد الشخص أنه ما يتعب، بس مال أنه تقوي نظره لا، ماكو هيجي شيء.
1: طيب لو انتقلنا للواقع اللي نعيشه اليوم، أغلب اللي يسمعونا حاليا وحتى بعوائلهم بمختلف الأعمار من هو طفل إلى أن يكبر، الشاشات صارت موجودة بحياتنا وجزء ما يتجزأ منها، الموبايلات، التابات، يعني اللابتوبات صارت موجودة يعني بالإيد والكل يعتمد عليها وممكن تكون قريبة جدا يعني من عينه، فشنو اللي تنصحهم خصوصا إحنا داخلين على موسم الدراسة ويمكن هواية ناس تدرس حتى على

0: التليفونات.
1: بصورة عامة هو الموبايل أو الكمبيوتر ما يتعبون النظر، بس طريقة الاستخدام هي اللي تتعب النظر.
0: طيب
1: يعني الطفل عمره سنوات قليلة يلزم التليفون لازقه بوجهه كل على مسافة كلش قريبة، زين يبقى ساعة وساعتين وثلاثة وبدون حتى ما ياخذ ريس. يعني الأهل هامين هذا الموضوع، أنا أريد الناس تركز على هذا الموضوع لأنه موضوع كلش مهم. للأسف بالفترة الأخيرة من أفل كل 10 أطفال أفحصهم ألقى 8 عندهم مشاكل بالإبصار. هاي نسبة كلش كبيرة،
0: كلش كبيرة،
1: يعني انه
0: مؤلمة.
1: 8 من 10 نسبة
0: هواية.
1: نسبة مؤلمة حقيقة، انه 8 أطفال من 10 أطفال تلقى عندهم قصر بصر أو استكماتزم. يعني
0: مشكلة مشكلة
1: مشكلة مشكلة.
0: نعم.
1: شنو اللي دا يصير؟ اللي دا يصير انه الطفل لزم التليفون ساعات كلش طويلة،
0: نعم.
1: خصوصا بالأطفال. أنا دا أحكي بغض النظر عن الكبار نفس الموضوع، بس بالطفل انه هو عينه بعدها ما مكتملة، جسمه بعدها بمرحلة بناء،
0: مرحلة نمو.
1: أنا لازم أبنيها بمرحلة نمو بالضبط،
0: نعم.
1: لازم ينمو بشكل صحيح. زين انه اذا الطفل طول الوقت داخل البيت،
0: نعم.
1: النقطة الأولى هاي ما يطلع ما يشوف شمس. النقطة الثانية طول ما هو داخل البيت لو نايم لو لازم التليفون،
0: طيب
1: شو وقت من عضلات جسمه، شو وقت تتحفز الرؤية عنده. الشخص يحتاج ينظر المسافات بعيدة،
0: نعم.
1: زين هذا يساعد عينه على النمو بشكل أفضل، زين أفضل ما هو لازم التليفون ساعة واثنين وثلاثة وأكو حتى أكثر.
0: فعلا.
1: زين
0: فعلا.
1: هذا كلش مضر بصحة العين، خصوصا إذا كان التليفون لازم على مسافة قصيرة بغرفة ظلمة تلقي وحتى ما يرمش. هذا يسوي لنا يعني ضعف بصر، يسوي جفاف بالعين، زين حتى صداع يسوي عند الأطفال. بس الطفل يعني ما يشكي لأن ما يعرف يميز،
0: ما يعرف حتى يحكي بالموضوع. طيب أستاذ مؤيد، خلينا ننقلهم للعادات الصحية اللي ممكن أنه نعتمدها حتى نحافظ على البصر، اللي هو نعمة ما تتعوض نهائيا. يعني مثلا السهر، الغذاء، موضوع أنه الإضاءة لها دور بنفس الوقت، أنه إذا قرأ بإضاءة ضعيفة أو حتى بإضاءة تكون مناسبة، وهواية من الأمور اللي مو كل الناس تنتبه لها. فشنو نصيحتك اللي تقدمها للناس وهي تسمعنا اليوم كعوائل تتابع النظر بالنسبة لأولادها؟
1: النقطة الأولى الفحص الدوري، وما انتظر يصير عندي مشكلة يلا أروح أفحص. أغلب الأمراض تبدي بدون أعراض،
0: نعم.
1: أنا لازم كل فترة أفحص نظري وبشكل منتظم. واحد. اثنين، بالنسبة للأطفال أو حتى الشباب والكبار، بس بصورة عامة بالأطفال،
0: نعم.
1: التليفون لازم ما يقل عن مسافة 30 سنتيم. وقت استخدام التليفون 20 دقيقة بالزايد 30 دقيقة، وراها لازم أخذ ريست، أشيل راسي من الشغلات القريبة أركز للبعيد. الأقل فد 30 ثانية. هاي 30 ثانية هي ما تأثر على يومك، ما تأثر على شغلك، تأثر على شي اللي دا تسوي، بس هي كل شي تأثر على عينك. 30 ثانية اللي أقطعها من القريب،
0: نعم.
1: أنظر بها للبعيد، كل شي تحفز عيني وتكسر لي هذا التعويد. الشخص لما يركز بالمسافات القريبة فترات طويلة وبدون راحة وما يرمش، راح يصير عنده تعويد على القريب أكثر، وهذا بالتالي يسبب لي ضعف للبعيد أكثر. يعني راح يحفز لي ضعف البصر، خصوصا القصر اللي هو أصعب من البعد. زين بالتالي هاي 30 ثانية أنا اللي أخذها من وقتي،
0: نعم.
1: كل شي تفيد بصحة عيني، وأرمش وياها، وتجنب الاستخدام الشاشات أو الموبايل والآيباد بغرفة ظلمة، لأن هذا يخلي تركيز الإضاءة مالتها مباشر على العين، وهذا يسبب لي جفاف وإجهاد للعين وحتى أرق يسوي. لذلك إضاءة الغرفة معتدلة، زين، بس مو ظلمة، والشاشة على بعد 30 سنتيم على الأقل، وأخذ ريستات يعني أثناء فترة الاستخدام.
0: حلو حلو. بقى عندي ما أعرف، يعني هذا سؤال من باب الفضول يمكن مندرج ويا الأسئلة اللي موجودة، بس التغذية لها دور كبير جدا بصحة العين، وهواية أكو أغذية يقولون مثلا إذا تأكلها أو تعتمدها بنظامك الغذائي راح يقوي نظرك أكثر. مثلا يعني الدارج ومعروف عند العالم كله أنه الجزر يقوي النظر. هذه المعلومة صحيحة أستاذ مؤيد؟ يعني فعلا التغذية لها دور؟
1: التغذية صحيح صحيح ستسواد. التغذية جزء مهم بنمو الشخص ككل وعينه بشكل خاص.
0: نعم.
1: الأكل الصحي يعني كلش مفيد للجسم بصورة عامة. الأكل اللي موجود به الفيتامينات مثل فيتامين أي اللي تحتاج العين بالنمو،
0: نعم.
1: متوفر بالجزر وغيره، يعني كثير من المواد بالفواكه بالذات، يعني بس هي مو تقوي النظر، هي تساعد العين على انه تكون صحيه اكثر، تحفز انتاج الميلانين اللي بطبقات الشبكيه، وهذا يعطيها صلابه اكثر للعين.
0: حلو.
1: بس ماكو اكل خاص انه هو يقوي النظر، لا مو يقوي النظر، هو يساعد على انه تكون صحيه اكثر فقط.
0: إذن أستاذ مؤيد إحنا نشكرك، ويمكن أهم شيء نطلع به من حديثنا اليوم أنه الفحص الدوري وبالوقت المناسب يمكن يساعدنا نعرف احتياجات نظرنا ونحدد شو وقت نحتاج نظارة، شو وقت نراجع طبيب، وشو وقت نقدر نتجنب هذه المشكلة بإجراء بسيط جدا. الصحة والعافية لكل متابعينا بكل مكان، وشكرا جزيلا لضيف حلقتنا لهذا اليوم فاحص البصر مؤيد وليد الجنابي، ممتنين جدا لهذه المعلومات والنصائح، وأكيد متابعين وياكم ضمن بالعربية.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

إذن إحنا وأنت سوا بآخر محطة ضمن مشوارنا لهذا الصباح بالعربي ووقفتنا مع أصل الأشياء، واليوم راح نعرف ليش التلويح بالإيد أو تأشر بإيدك لما نشوف أحد كأنه تسلم عليه أو تحاول تنبهه. هذه الحركة البسيطة نسويها عشرات المرات، بس منو فكر أنه كان إلها بداية يعني معينة أو لا؟ التلويح بالإيد هو ارتبط بفكرة قديمة جدا أنه الإيد اللي ترفع وتكون واضحة وفارغة هي رسالة أنه هي ما بيها أي سلاح أو ماكو أي نية لأذى للمقابل. ظهرت عبر التاريخ حركات تعبر عن السلام والتحية وإظهار الود، وبمرور الوقت صارت رفع الإيد وتحركها وسيلة بصرية للتواصل، خصوصا إذا كانت أكو مسافة بعيدة بينك وبين الشخص المقابل. طبعا بالمناسبة أنه جواب مؤكد، لا مو مؤكد، بس أغلب الأمور ترتبط بهذه الحقيقة التاريخية. كدليل تاريخي ماكو، لكن أو شعب معين هو اللي اخترع هذا التلويح هم ماكو، بس المهم أنه استخدام الإيد هو للتواصل أقدم بكثير حتى من الكلمات اللي نعرفها اليوم، فكانوا يعتمدون على الحركات حتى يتواصلون، وبعدها ظهر يعني الكلام حتى يكون أكو تواصل. على العموم حتى الكهوف تعود لعشرات آلاف السنين تحتوي على أثار وطبعات لأيادي بشرية يستخدموها كتحية أو تلويحة، يعني إشارة أو دليل، ماكو دليل يعني ثابت، لكن كإشارة حقيقية لهذا الموضوع. عموما خلينا نقول أنه هي من الحركات البسيطة لكن ممكن أنه تسلم بها أو تأشر مع السلامة بها، يعني بالحالتين. التلويح مو بالضرورة يعني الشيء نفسه بكل مكان، فطرق التحية ممكن تختلف يعني بين الشعوب، مثل ما تعرفون أكو بس ينحنون، أكو يأشرون بطريقة خاصة بيهم، حركاتهم تختلف يعني ما يستخدم الإيد، بس على العموم أغلب الناس متفقة على هذا الشيء. والرسالة اللي توصل أنه أنت عندك من السلام والود تجاه الشخص المقابل، ومن بداية اللقاء حتى آخر لحظة فإحنا إيدنا نرفعها أكيد، حتى لو حلكم بإشارة أنه انتهى المشوار تماما بهذه اللحظات، على أمل أنه استمتعتوا ويانا ضمن بالعربية.

إذن احنا وانتم بختام بالعربي وصلنا، ونتمنى انه استمتعتوا برفقه زوايا فقرات برنامجنا لهذا الصباح، وهذا وعد انه نلتقيكم يوم الثلاثاء باشياء حلوه وجديده واكيد مفيده. تحيه حلوه لكم من حيدر نجاح بالاضاءه، تنسيق الاذاعي احمد الصوفي، السوشيال ميديا هجس هذه، تحيات من دانيال ومني سهاد ربيع، واكيد مخرجنا عمر جهاد.

الكل يتمنى يعيش حياة حلوة، والحياة الحلوة معناها مو كل شي يصير بهذا اليوم مميزة. أحياناً أحلى ما بيها أنه ترجع لبيتك، تقعد ويا الناس اللي تحبهم، وتعيش يومك بهدوء. وهنا راح تدرك أنه هذا اليوم عادي، لكن بالحقيقة هو نعمة. فلا تنتظر الأحداث الكبيرة اللي تغير حياتك وتجعلها أحلى. ممكن تكون الأشياء اللي بين إيديك هي من النعم، وهي أحلى ما تملكها.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

السرعة المحددة هي قانون يحميك. أغلب الحوادث المميتة تبدي بثانية من التهور. هالسرعة مو مهارة، هي مخاطرة، والإشارة اللي تحدد السرعة هي مو حتى تقلل من وقتك، وإنما هي زيادة لفرصتك حتى ترجع للناس اللي تحبهم. فلا تخلي عداد السرعة أسرع من حياتك.

الشاي رفيق العراقيين بكل وقت وبكل فصل، بس انتبه، الشاي ممكن يقلل امتصاص الحديد من الأكل، خصوصا إذا أنت تعاني من نقص حديد أو فقر دم. الأفضل أنه يكون شايك بعد ساعة أو ساعتين من الوجبة.

المرايا الجانبية للسيارة من الأمور اللي تعتبر أساسية بتصميمها، وإلها دور مهم بتوسيع مجال الرؤية بالنسبة للسائق، فكل مرآة تساعد على رؤية جانب مختلف من السيارة والطريق اللي خلفها، وتقلل من المناطق اللي ما يقدر السائق يشوفها مباشرة. فهذه التفاصيل الصغيرة بالسيارة ممكن تصنع الفرق الكبير بالسلامة، وبنفس الوقت وأنت مركز على السيارة والسياقة والطريق، خليك ويانا على 101.5 AUIB F.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

0: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.
1: Strange fruit hanging

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

وشباب تتخرج وتنتظر تعيينها. لا تنتظر وظيفة الأحلام، أصنع طريقك وابدي بمشروع ولو بسيط، وتعلم من كل تجربة ولا تخاف من الفشل. فكل رائد أعمال ناجح اليوم بدأ بحلم بسيط.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.
1: Just look at you.

الموبايل جزء أساسي من حياتنا اليومية، ننتقل من صورة ثانية ومن حياة شخص لآخر، من مؤثر للثاني، وننسى أحياناً شن اللي موجود من عالم حولنا. حاول ترفع عينك شوي عن الشاشة وتتفرج وشوف الحياة الحقيقية، لأن هذه الحياة تستحق أنه تعيشها، مو بس تشاهدها على شاشة الموبايل. السوشيال ميديا تاخذك إلى مكان بعيد وعالم خيالي وتفاعل افتراضي، أما حياتك الحقيقية الشارع، الجيران والناس اللي تعيش وياهم راح تنطيك لذة لهذه الحياة. والأحلى تخلي السمع ويانا على IUIBFM 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الجامعي، الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الأسطورة كلمة نطلقها على أي شخصية إلها أثر كبير أو تعتبر رمز، والحقيقة الأسطورة هي قصة قديمة كانت تنقل بين الشعوب وتتحدث عن أبطال أو أحداث استثنائية، وغالباً ترتبط بالمعتقدات والخيال حتى تفسر العالم من حولك. وظهرت الأساطير بالحضارات القديمة قبل ظهور التدوين بشكل واسع، وانتقلت للأجيال شفهياً وبعدها كتبوها، وبمرور الوقت اتطور استخدام هذه الكلمة، فصاروا يطلقوها على الأشخاص اللي يحققون إنجازات كبيرة ويتركون أثر مميز بمجالات مختلفة.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

الأخبار انتقالها صار سريع وانتشارها أسرع، وقبل ما تنقل الخبر حاول تتأكد، يعني إذا وصلتك رسالة وبيها خبر عاجل وقبل ما تفكر ضغطت إعادة إرسال أو وصلت لعدد من الأشخاص، هنا ممكن تتوقف حتى تسأل نفسك عن المصدر، ممكن يكون إشاعة، ممكن يكون خبر كاذب أو حتى وراء هدف. فالإشاعة ممكن تبدي بكلمة وتكبر برسالة وتوصل لآلاف الأشخاص بدقائق معدودة، فلا تكون أنت حلقة ضمن سلسلة لمعلومات غير مؤكدة. تأكد دائماً قبل ما تنشر، لأن المعلومة مسؤولية.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

0: gets lonely, baby, well, they're so lonely, they'll be so lonely, they could die.
1: حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد، ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.